اديني اديني اديني اديني اديني اديني اعطيني سكيني حاضري ناضري شاطري صح دومين دومين اسقلي بساتيني حداري حداري اسقط دومين دومين دومين خليني اروح اروح اروح ادور ادور صوت المنام.